0: يا الو، كيف صحتك؟ كمان
1: يا ليبري تاع كان سيغي يا راك وقال
0: يا
1: ده ما هو جريتا كيوشلاند
0: هاي كوركت.
1: يا انت
0: هذا هاي جود دوغ وصو كما تيام لا لونج تيت نو هوب دي غايا اك كما ستو اي باي في ريون اشاك نورد ستارتا كما ستو i de fire hjørnene i sjakk når det starter.